سلام كم يحاجبكم كم يقنهم كم سمعت ناس سعت أخي لوست إلي تركي بلغو زلني مدب كحبر قديمة أي زينا قاب إير تي في بقون كاتيرني أخم زلو خم حلالي في حابري تعلني كم دماء نزوان زخوان مزيكاتات ترحي أدالي زلو خلوم معنتي يوهانا مبل 35 عمت معلتنا تنتنا أبدا خبرت معلتي لو معلتي بمعالي أنا أرتي حقوسن كبد بلا معلتنا لهتني بزغانة أبتحتي صناعتنا وحسنا زبل تيما يبعلا له أب ملو عالم دولو إرتاوين ببي خوابي أمي وعلو له وأبعدنا خلو معلتي توقع وزن بالزمحلال لفولو مدى بدحر كخولي مالتي بزغانة سناي مكتال

0: جو سلام تنا تقبلوا فانا ويا تي في ابي ممكن تال تركبوز خبركم تعزرتنا كما يتمسيو ابي قودنا حرنت زل هو هو كما يزمسليهم بغت ممكن تال تنيحهم نحجي دما نلوم قدام 23 غنبوت ساعه 9 مشات استدالوا هاغراون هاغراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا ممكن تالكم بخبر زعدم ستيفانوس غرماي بقندي ارست زينا فيلم بمغنيات التي صباح السنبت إسرانا بعتن قنبز وعل عزو مبل مرحة حبرات منقصات أمريكا روسيا زامبيا سريلانكا يوردانسن نيو خانا برات ساريدون مبسرسن حمشن عمد سنبل ناس النت بدرجة زوادو أبو ستاديوم كتما من دفرات صباح إلام زخري مبسرسن حمشن عمد ناس النت إرترا أبريادن أدوحا قطر برعل دم كتا سنبيرو أبي تكبر اسم المع مكرات ما فرنك ليس سوا أسوار استخير الأخيرة بزي اسم المع تزازيمهم أمريكا أبي إسيا كتوا دوت غل ميسايل بتركة متك أومو تشاينا حبيرام مركز زبالة هاقرات معراب نت إسرائيل أب معرابة وقما قمت خطو لزلا نيمس فحفع بوليسي تاو يمن أم قدمي نابي زرزر زينا مسكارنا حبري تالو نام بمغنيات تي صباح سنبت 24 قنبوت زوعل عزوز مبل 35 عمد سنبل ناس النتنا سوني 25 قنبوت هزباوي بعل مخانو بأخبروت نهبر نابزرزر زينا نسجر بريزيدنت حبرات منقصات أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت فدراشن روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت ريبابليك زامبيا كهادان بيشليك هتشيليما بريزيدنت ريبابليك سريلانكا أنورا كومارا كومون نغوسيار دانوس عبد الله داغماوي بمغنيات مبل 35 عمد بعلنا سنت نافز بمنقصتن إيرترا نيوهانا ملغت السريدوم أبتي بسموم كومون بسم منقصتومن هزبتاتوم سردو ملغتي نبريزيدنت إسياس أفوركي ملو اتعنا نيرتران هزبان دما رهوان معبالان سمن يوم أتم راح توسيقهم حولنا تاون شركنا تاون زمدنا تات هاقراتهم مس إيرتران معبال كم سرعو أرقاقيتهم بريزيدنت حبرات منقصتات أمريكا دونالد ترامب أمبل أختوم بمغنيات مبل 35 عمد ناسنة إير ترامب بسمين بسم هزب أمريكان يوهانا يبل نمنفسن صنعاتن تسوارنتن هزب إير ترامب كم هو نهاقراول اللاونت إير ترامب نزل لكاتو فاينت أخبروتين أرنعوتين نقلز بريزيدنت ترامب أسعبو كم زعمي أبل سرركم ملغتي زقلز كوم زحالف موال حقونا هيبنا يسلزل لنا نقدميت كنسقم كم هو نحبر و سلامن بلسقنان زوبا كارنا افريكان كايح بحري بحوار دخن سرح اتو موچو اقزي حج قوينو يسمع النيلوم مبل 35 عمد صنبلنا صنات صنعتنا وحسنا بزبل تيما بدرجة زوادو بعسران كلتن قنبوت أب ستاديوم كتما مدفرة بروعل وحقرا ونت سبع إلام وكيل إرينا في المونسكابو زدالو وطسب سابالو سعيبو كغرب يوم
1: زبير تراك عبرت مجزات إن من لغة زنكولون سنة سعمت الزغط المري رسبا وغالسي بصلا جيغانو سماعتاتو ملعو التوقناتي فيو سلزغون غايو تنعو بمكات الرقاقة عنات النتو نمبل 35 عمد بلعو الهزباء وستافي أمس مبالا زركب أبتي سبا سلطان من قسطن قنبارن كم أون نبرتي كتاو عمد فراس ترخ بلو تنبل نكرب عالنات الناس معارك كم أون نصنعة المغتن هزبي زموغوس نتروا ومسارادو كم أون ناي سركس مريد كاريبو محاداري زوادو أتو حبتاب تسراتين نابزو سمعوكال هزبي إرترا أم مسمورو تانيعو نخلو قهدون زي قهدون تسعبوتات بديهو لإلاو النوتون هلاو النوتون كمزو حاسب بمقلاس كبتات كالسنان مغتنان ناب حدستو وردوتات نمسقارو إتنحان لي زي بحالو عمام مخانو قليتو كممتا ناتنت مدبات لمعات نمسمارون تانيع كام مسرح يوزد لي زوالة أتو حبتاب أب استفال عليو كبابي تازر كم هزبنا تخاف علي معريس أقا تازخونو اللو عدلات نمفتار بعد أفاخم سرح الرقاقيتو أبوهم برا وهاديش ما قلب على تاتو براهم يوهانس بوغونو مدبات ناتنت كاب عصر تحمشوكم بجميرو بالمريت قولعو ودرات كاب أنس نقدمن ناي قولنا موزيك أو مريت حوارا وقيا ناتنت كمون نلعلي حادو ورهي مدلاز تقبرولو مدبات وقعو تنبل كمزة تغلل حبيرو እትጽምብል ኣብ ንኡሳን ዞባታትን ብደረጃ ዓድታት ምዕዳር ከባቢታትን ከተማታትን ብዛዕል ሃገራዊ ወኒ ህዝባዊ ስታፈን ይበዓል ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃም ኣብ ምምዕራግ ዛ ክብርቲ ዕለት ዝተሳተፉ መንግስታውያን ኣካላት ህግደፍ ሃገራውያን ማሕበራት ኣመስጊኑ ኣብቲ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ዝተካየደ ሃገራዊ ፅምብል ትልሂት ብሄራት ጣዕሚ ዜማታት ከምኡ ውን ሙዚቃዊ ድራማ ቀሪቡ እዛ ፍረ ሓበራዊ ቃልስን መስዋእትን ምስክር ርእሰ ተኣማንነትን ትብዓትን ዝኾነት ናፅነትና ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ እትነብር ሓበን ኤርትራውያ እሞ ዘለኣለማዊ ክብርን መጎስን ነቶም ነዚ ዘብቁዑና ሰማእታትና ፅንዓትና ዋሕስና ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝባሉ ፊልሞን ትካቦ ካብ ስተድዮም ከተማ መንደፈራ
0: ንመስግነካ ፊልሞን ትካቦ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ብተመሳሳሊ ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ፅምብል ናፅነት ብደረጃ ዞባ ብክብ ዝበለ ማዕርግ ተፀምቢሎም ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና ደምሳት ፀጋይ ዝለኣኾ ዜናዊ ፀብጻብ ያሲን ሳልሕ ክቕርቦ እዩ
2: ወግኣዊ ፅምብል መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ፅንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ብ22 ጉንበት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ኣብ ስታድዩም ከተማ ባፅዕ ተባዒሉ ኣብቲ ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ባይቶን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ባፅዕ ዝተረኽብሉ ስነስርዓት ኣደ መንበር ኣዋህድ ሽማግለ በዓላት ወይዘሮ ዘይነብ ዕመር ኣብ ዘስማዕ ተቓል መበለ 35 ፅምብል ናፅነት ካብ 13 ጉንበት ኣትሒዙ ብባህላውን ስፖርታውን መደባት ኣብ ኩለን መማሕዳራት ከባብን ንኡስ ዞባታትን ብክብ ዝበለ ኣገባብ ክፅምበል ከም ዘቐነየ ሓቢራ እቲ መደባት ኮማዊ ዳሳት ባህላዊ ምርኢት ብጉጅለታት ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምርኢት ወተሃደራዊ ሰልፊ ባዛር ስነጥበባዊ መሰናድታትን ካልእን ከም ዘጠቐል ብምግላፅ ነቲ በዓል ንምጥማቕ ንዝፀዓቱ ኣካላት ኣመስጊና ኣካየዲ ዝስራሕ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ክብሮም ዓንደ ሚካኤል ብወገኑ ህዝቢ ኤርትራ ንዕለት ናፅነቱ ብልዕል ክብርን ማዕርግን ዝፅምብላ እቲ ንኣ ንምርካብ ዝሓለፎ መሪር ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብድሕሪኡ ንዘጋጠሞ ውዲታት ንምብርዓን ንዘርኣዮ ሓያል መቐተ ንትርጉማን ርዝነታን ዝያዳ ስለ ዘዕዝዞ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ፅምብል ብወተሃደራዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይል ኣየር ባሕርን ምድርን ደርፍታትን ትልሂታትን ብዝተሰነየ ቋንቋታት ሃገርና ከምኡውን ግጥምታትን ካልእ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ደሚቑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ21 ጉንበት ህዝቢ 5 መማሕዳራት ከባቢ ንእዘዋ ባፅዕ ኮማዊ ዳሳት ብምትካል ንመበል 35 ዓመት ፅምብል ናፅነት ሃገሩ ብልዑል ሃገራዊ ወኒ ፀምቢልዎም
0: ካብ ወፃኢ ዝመፀና ዜናዊ ፀብፃብ እውን ኣሎ ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ኣደውሓ ቀጠር ብልዑል ድምቀት ተፀምቢሎም ከካቦትውን ዝበፅሓና ሓበሬታ ብምልክዕ ፀብፃብ ተዋሂድ ኣሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቡ እያም
3: ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ፅንዓትና ዋሓስና ብዝብል ቴማ ብ21 ጉንበት ኣብ ርያድ ስዑድያ ብልዕል ድምቀት ተፀምቢሎም እቲ ስነስርዓት ብሃማደ ዝተዳለወ ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ባህላዊ ኣልባሳትን ትልሂታትን ብሄራት ኤርትራ ብተምሃሮ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ማሕበረኩም ኤርትራ ዝቐረበ መዛምሩን ካልእ መደባትን ከምኡውን ባህላውን ስነጥበባውን መሰናርኡታት ዘጠቃልል ነይሮም ኣብ ወንበር ማሕበረኩም ርያድን ከባቢያን ኣቶ ተስፋይ ተኽላ ኣብ ዝቐረቦ ቃል ፅንዓትና ዋሓስና ዝብል ናይ ሎም ዓመት ቴማ ነቲ ሃገር ና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓለፈቶ እልቢ ዘይብሉ ተፃብኦታትን ዘረኣየቶ ሓያል መኸተን ዘንፀባረቕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ብሓፈሻ መንስያት ድማ ብፍላይ ኣብ ማሕበረኩማት ተጠርኒፎም ንቑሕ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ተላብዮም ፈፃሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ወይዘሮ ወይን ገረዝግሄር ብወገና ኤርትራን ህዝባን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናፅነት ዓመታት ንዘጋጥሞም ከቢድ ብድሆታት ብፅንዓት መቂቶም ፍቕሪ ሃገርን ሃገራዊ ንቕሓትን ናብ ወለዶታት ከሰጋግሩ ናፅነትን ልኡላውነትን ነፃ ሕርያ ከውሕሱ ውሽጣዊ ሰላም ድሕነትን ስኒትን ከረጋግፁ ከምኡውን ንዘላቐ ልምዓትን ማሕበረ ቁጠባዊ ዕቤትን ድሉል ሰረት ከንፅፉ ከም ዝበቕዑ ብምግላፅ የውሃና ኢላ ተሳተፍቲ ፅምብል ብወገኖም በዓል ናፅነት ርእሰ ኩሉ ሃገራዊ በዓላትና ስለ ዝኾነ ኣብ ዜጋታት ዝፈጥሮ ልዑል ሓበን ብኡ መንፅር ከም ዝጥመት ብምጥቃስ ንዓወት ሃገራዊ መደባት መብፅዖም ኣሕዲሶም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብምክንያት በዓል ናፅነት ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዝተዓወተት ጋንታ ሽልማት ተዓዲሎም إذا خمزيلن كله إن بس هاجر إيرترا بقطر خمون محبركم إيرترا من نبرز قطر بمغنيات مبل سلاسن حمشن عمد صنبل ناصنة إيرترا نمحبر سب ديبلوماسن عبالات محبركم من زساتفة كلتة صنبلاتها كايدوم بعصر تسلسة قنبات نمحبر سب ديبلوماسي عبستخايدة صنبل سمز هاجر قطر عبتهاجر زركوبو أمباسادراتن كالو ديبلوماسي نتاتن كمون بركز زبالو عبالات محبركم إيرترا وين تساتفهم نيرام أمباسادر إيرترا أتو علي إبراهيم عبدس معمدرة إيرترا ناس النوتون مجون تصاف نزح على فم درخات مثلنا يبدوه ساعته بمجلات إيرترا أبحد حد مكبار استسرت الزندنا كمون نزوبا وسلام من شركة نزل واتصنع مبتعة الرجاجيتون عصرت حمشو قنبتنا عبالات محبركم استودبت سنبل دماء كاب إيرترا سخدت قجل بهالي بزقربتو بهالا ومدب معريقون يروم بخال وقن مبل عصرت أربعة بهالو فيستيوال إيرترا وان نبرتها قرى غطر بعزرا قنبت مع عبد مكت خايدوم إزي محبرون بهالاون بزحنتنا أبو استسرت السنتنا دلو الحادنتنا زقول حلو عمتا وهاقرا ومتخخب مهارنا زناق عن مسنا دوتا زحقو فنيروم
0: كاب منفس تصنبل ناصنت كيواتانا اب كندا جدان سنبر ايرتراوان مبل 35 عامت مع ناصنت برعل معرق صنبيروم ككابوتوز بصحنا حبريتا بملكات صبصب توهيدلو ابراهام عند مريم كهربايوم
4: ايمون اسنشي موني تو ريميتلي ذا فاست سيف واي تو سند موني باك هوم
5: سفلا لياكت ماتات كندا كومون ابجدان كبابي ام سعودي ازنوبر ايرتاوان صنعتنا وحسنا بزبل تيما مبل 35 عامت بعلنا صنت بلعو المعرق صنبيلوم اب كندا كتماتات اوتاوا وينيبيغن لندن استخايده اب كل كلتات ادما زروكو ايرتاوان ببزح تساتفو صنبلات ببهلاو مدبات من بهيرات ايرتا زوكل الباساتن تلهيتن كومون اب قلعن منسياتن هاغراونتن هاغراو كبرتاتن بزسرت مسناد اوتا ديمي اونيرو أبتا أقات أميك أرزو سمعو وكالتا هاقراوان ودابتات ناتسنة إيرسا فوليزو غبرو دحبناي سلاسة عامتات نوويحين مرينين كالسي بدامن هيواتن سراغا قدس بمخاني دحر مبال نزا برازين مسواتي سراغا قدساتن سوحساتن ناتسنة بلمعات مخلع حلافنة نينس وكف زيقا خمزوغنة بمقلات دلونة تومارا قديسون إذا كم زيلون كلهم أحبركم إيرساوان أبجدان كبابيان بإسلام إسلام حادن قنبوت بغندو أب حدس ولدوتات بزوتا كوري مدبات معالتن ناتسنة بلعو الحابن زكيروم أبتن قول عستفلينا كدامي معالت مدب تمهارو أهقراو بيت تمرتي إرترا نترقم ناتسنتن سل أستخف لواغان زبره كومون معقابان لمعاتان نقحاتن توفاينتن كمزحات زرد مزامور قد متات بهلا مسناد أوتاتن قال التحستوتاتن عريبهم بركز والولدي أبلات إمباسين محبركمن كومون قال أتعد ما سرخولو كلاي معالت دماء مبل 35 عامت ناتسن زملكت مدرتات حبراو بهلا وطاتاتن قال أت مسناد أوتاتن زت
0: يا غنيلنا ابراهام عند مريم ابو زوبا ماكل صنعتنا وحسنا بزبلتيما حزبي كما وداسات بمتكال مبل 35 عمت بعلنا صنوتو صنبيلوم بز مسرت كما قتل طرايتي تما 20 كلتن قنبوت ابو شدشن زوبات استخايده مدب لومي 23 قنبوت نبرت 13 زوباتات كما وداسات بمتكال حقو سومن حقو منك قال تصويلوم اتي ابو اخريا ابو شاول ججرت غزا باندا 4 اسمرا غدايف سنبل قلانا فحي بريخن سرجعان استخايدة نخلو أكل حبرة سبزة ساتفة معرق مدبات ببهلا وطواتاتاتن تمباو عيوتاتن دميغنيرم تساتفتي أبزها بوريتو مدباتكم أو داسات مورا استمكرو زاد تغاللو كوينو نخلو كل عدمة زاد ساتفة كمزنا برب محبر ألتنا سنت كتسألنا السلامنا نقحات أو حيسنا حدر سماعتاتنا نمتقبار كألنا أن حد سلاس لازخونات نزبر خسترحن وطيت درقيت كمتفتر قليصم نبرتن عزواتات تسارات مايتماناي ماكل كتما أداغا حموس تيرابولون براريزون بإسران كلتن قنبوت ببخباب يوم معروق داسات بمتكال بعلنا تنت كم سنبول الزفلات يوم أبو زوبا ماكل نبرتي عسر تشدشتن عزواتات بتغلى الله 243 كمو داسات بمتكال مبل 35 عمت بعلنا تنت بمعروق قباب كم سنبولو وكيلات إرينا حبيروم من قد أير بادر لومي إسران سلستن قنبوت كابن نابن أسمرا حدش مسمر برراج جميرهم أب أهقراو معرفون فرط أسمرا أب استخايد السنة سرعات وانا ديريكتر بعلمزي سيفيل أيفيشن إيرترا أتو باولوس كحساي وانا ديريكتر سيفيل أيفيشن السودان السيد أو بوكر السديق أمباسادر إيرترا أب سودان أتو عيسى أحمد عيسى أمباسادر ريبابليك سودان أب إيرترا السيد أسامة أحمد كمون وكيل من جد أير بدر أسيد طارق أحمد ترخيبهم نيرم وانا ديريكتر بعل مزيد سيفل ايفيشن ايرترا اتو باولوس كحساي ابدو سمعقال مجمار بخورن سرعن نقدو بررا من قد اير بادر كابن نابن بورت سودانن اسمران كينيون ابرئ ستيز سنها اقرقلوتات كالوت من قد تات اير بوحدو نوتوم نبها قرات افريقان ماكلاي مبرقن نزوق وعزو توسط مراتي كمزقون زلو امنتو قليتوم Ambassador Republic Sudan Ab Ertra Wana Director Civil Aviation Sudanen Wakil Mengedda Ayer Badrin Buwaganom Mejimbar Nait Masmer Hewunata Warikbatin Metisasaren Hizbita Sudanen Ertra Nimizaz Agaddaas Mukhanu Galitsam Aza Hadish Masmer Berara Mengedda Ayer Badr Abeso Munshaw Ata Maaltaat Kabin Nabin Ertra Hagrat Afrikan Maaklai Mabraqan Agal Glot Kehu Mukhanu Tafalitullom من قد أير بادر أبكل تشحن أربعة نستة مسرطة بحطاوي سودانوي كوبانيا مقعازي أير يوم أبزوا دوباو كيح بحري كابشحن تعات ميتن تيسعان حدن كساب كل تشحن عسران شدشتن زرقحت مرتن مسبحن تساطاف نتن معباي نستقايد تسعري عبا عود كمستة مزقبة حلافتش أنفر تمرتي مهمر في الصحية كيدانة قليصوم كثر تكالات مرتي كابا كلمة مرتي كساب كال أي درجة كابا حموشتا ناميتن حمسان حالن معباين معروش شفن النمر قاس لست سلحن كثر تمهرو أبحيرة أمائيت ناب عصر تحموشتا شح كب كمزبالة أبيهم أبتو زوبا مزولو تفترة وبدوهتات أبتعو أفانبون عصبن حدرت أبيات مرتي كمون سلسان حموشتا حوصة حدرت أبيات مرتي أبا كلن الزواتات تخفيتا أبا مسرح ممهارن مستمهارن لعل أبركتو إقابرا كمزلوا رديهم ممر في الصحية أسعيبو أبو قبو عدميهم تمرتي زي جمورو كمزر كبوم ماهي منز يطفو دماء كمزر تفون مقبار بستوست السقومتون مربات عريوتن تمرتن عبيتن أبو أربعتن الزباطات كمتاتات وقليتهم أبو مورداتا ممر في الصحية تبات سحنات تمرتي نابتن تريفن زلو عدتات نمر رقاقات بزحية لما الكعو كسر رحل مخانو الرقاقيتهم كلش تمرتنا سنو قانقان عد غيح صنعاتنا وحسنا بزبلتيما ككايدوز غني مربات كننا سنزازيمم اتي كابشو عاتك ساب عسران حدن قنبوت استخايدا غنم ما تتاو نتفتات سنت بباوي وردرات عودة زتا موراس تمكرو سبورتاو نتفتات كمون فانوس حرنتن سلاو مريتن زحاقو فنيرم علامات مدب ملك عودة در كبرنا سنت عمن اسياد تمهار المسرات هاقراو نوتم نمحيال كبرتات حبرتا سب نمغسكواس تمرتاون فتراون عقموم نمعباي كمون ولنتاو تساطافنات نايمت حقاز منفسن نمتبع كامزغونة تحابيرم دين نايتو كوليج دكتور ولدن تنسايات ولدا اتاكل مروات سنبن مبال سلاسان حموشتن عمت ناتسنات زغونة غنم هزبير ترا ناتسنوت نممتان نمعقابن زغفون واقا زرعيه صنعاتن تتساوارنتن كمون مخطون توفاينوتن دحر مقلات لسكم حلافنات رزين بمخانو تمهارو بتمرتن تمبن حقرم كهانتو عزخاخيرم أبو مور داتا أبتو ردرات بول كم بقجلن استعواتو شلمات كعدالن كلهم نايفانوس حرنن الشمعاتو واللي عام إذا خمزي لنكولو كوليج سنفلتات ماي نفحي بمهنات سنبلنات سنات كاب عصر تشدشة قنبوت أبو منغو تمهارو ككايدون الزغني سبورتاون فلتات كسور الدراتن بعصرا قنبوت مزازة مقير اللوم دي نايتو كوليج بروفيسر قبرياس قرم أبز اسمعوك أل إرترا أبز حالف عامتات نز حالف الطب الدهوتات زمال المدرخات كومون نمسقارو هزبي إرترا بحافشة منسياد دما بفلاي نزقبرو ومخطة دحر مقلاز لمعات ونكا وزين اس نقح أبركتوه كم زحطت غاقن زيبوم
6: نزخابركم زينا أبزي ودي اللهو ناي إر تي في إنيرو خمزلو وغريبيو ناب ناي ملأكي أبهام حاقري إتبل كنم عصر تسلسة ساعات فنوا نتسل درفي ناب أخبلوكمي دقيمي يوهانا

حابريتها اما تاو سبورت بعال غانتا مرب نعلت شدشتا ورح شدشتا قطشان اسران شدشتا كاير ايو ابزي سبورتاو بعال ناي قلعت صوتا ناي قدم عبيت تصوتي التهير مالتيو اربعات غانتا كاير ايو ناي مشد دما مزاناق اي بعال كالتر ايو قلعت كتصوتو زخولو كموتو يخولي ام اب اختر دينغان اب موسبورغ ايتي بوتا او اكايد شماغله ني يسيف منغس دولكم كان زياده حبيتها كنت وسط قلت هذيهم.

مرد اتو جبري وات اسا بموت ذا فقرا كل بعال بيتي اتو جبري وات اسا مري الحزن انت تسمع عني بزا حدا رحمام مكان هوسبيتالين حق في سدرا بيتون كإلا دحر مصنع بعلات اسان سلستن وراح حمش تغلط شحن اسان شدشتن بسلام كم زعف كم زعرفة عند حبرنا محزن بوتها سنبت سن سونين علات اسان ربعتن اسان حمشتن وراح حمشتن صباحا دحر صباح لو من دحر صباحا مالتيو كاب ساعات سلستر كاب ساعات شومونتي اب ستيفان جماين دي ابرزيك لاي بركون هارد ستراسة سبعا حمشتن ستوتغارت باركانشتات مهانو نحبر نسنا ساعات قبري مفانو زملكت ابقى تصالف نحبر اينا بعلت بيتو ادن قبر مسكال مس ملوات سرابيت بيت

بمغنيات بعل بمغنيات بعل ناتنت على السينما روما في قايد ظني مدبي ناي بي ناي بلين نسمع هنا نتن حبريت هذا من خراس معناتنا عم تاو سبورت بعل قام تمرب على شدشتا ورح شدشتا اثنان شدشتا في قايد ايو ابزي سبورتاو بعل ناي قلعت صوتا ناي قدم عبيتي تصاوتي أربعة جانتا كايد إيو ناي مشد دمع ناي مزان عقعي بعال كوتش اليوم قلعت كوتش أو توزو خلو كوماتو خليهم أب إختر دينجان مصبر كيو أب تلوم البطعة أكايد شما قلة نزيادة حبريتا نبي شف كدولو تخليهم.

ملخن حزر فقري زر سلام وزر مدرب عري شك حد نتلالكم نباري سلام تهلاي سلام تممان ولينا يا فقر بعلم اسمام كعبات فقر زعقوا سلام كعبات فقري زعقوا سلام.